تواغيش وريح كان داش وتخدمو أبريرو دونيت مازال تقشيش تكاني تسروح أدو غالن يمدوكال سميس عاتي بومبوني.

تسعوص وش مضي سميس ذي قوليك ولنيني كامزلوض ذيك ربو سن تسكوليك رايك تورث السيث تسكروض يا بوهاد تجاكي وثن تقشيشت غورك عاش رايين

سيديقنن غاستفكاو ذا قيث الله وليس قذي تفين ورثي تشقي ذي سنسلا سيك ذي مانيك ذي المري أتوالي أضف ذري كبولي نكوار جين نغير نكوار جين وخيرا نكاين تلاذي ورد السنة وليو ذردن وليه